0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja selamat menunaikan salat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fis Genap Kerabat Gereja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim.